يغزلني موالها يا بوي من كلمة عمه وخالها يا بوي الزير يغزلني موالها يا بوي من كلمة عمه وخالها يا بوي وانا زي نساتي ما قالها يا بوي.

0: بان كيك اب من طاري بان.
1: واش انت عارف شنو كدير ولا ما عارفش؟ واش عمرك سمعتي بحقوق المؤلف؟ الملكيه الفكريه؟ هادشي اللي كدير فيه راه البيراطاج، راه كيعاقب عليه القانون.

استأصل جذورنا وهدم بيوتنا وجرم وجودنا وزيف أصولنا فرق أحبابنا وذبح أطفالنا واسترخص دماءنا

أصولنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا

رجوعيات. أناديكم، أشد على أياديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم، وأهديكم ضياء عيني، ودفء القلب أعطيكم، فمأساة

كينا معايا الحافي عملت دمي على يسري وما عملت شهر على لي وصمت العشبة فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم.

الظلم كل بيعاني منه. الأمريكان تظلم العرب، الصهاينة يظلم العرب. تعرف إيش عربي؟ إذا بتظلم غيرك غيرنا بظلمنا. أي

تأسف تع كل مرة قلبي مهتم بس بعرفش إذا بنفع تأسف على حكاية دم لما ينمزع الغشاء بينزل كفاية دم وأنا عشان حكي الناس بقلبها لزيادة دم بتأسف على كل مرة شفتها فيها أوطى مني وإني بعملها بس أكنها انولدت تخدمني بتأسف إنه من ورا ظهرها اتفلسف عليها بتأسف

يسعد مساء أصدقاء صديقاتي أينما كنتم. سلامي حيكم من الإذاعة المحلية لمدينة زيورخ ويقدم لكم برنامج صدى العراق. داس عراق شايكم.

التقينا الأسبوعي معكم على موجة مقدار 97.5 ميجا هرتز وعلى الكابل 88.5 ميجا هرتز، كما تستمعون إلينا على ويب راديو فون راديو لورا www.lora.ch.

شايب أبو قال لهم ترى هذا خطب هي. العرب ما يقولون هذا يحب فلانة، هذه الكلمة غير موجودة. يقولون ترى فلان فلان يخطب، وإذا يشوفون واحد يغني يقول لبر عليك الله ما تخطب، يعني أنت ما تحب، ما يجيب هذه الكلمة ما يستعملوها. قال لهم ترى العنقري خطب هي. قال له قعدوه قعدوه قعدوه. قال يا العنقري أنت سترت علينا ورجعت لنا حلالنا وسمعت أنك تريد هي، ترى هي جدتك. قال لا بالله مغبولة ومغفورة، أنا قابلها بس أنا غافرها. قال ليش تعذربها يعدو بيها نقص؟ قال لا بالله أنا بس أنا رجال صاحب هور وزور زراع، وهي تريدها باعر وتريدها غنم. قال لا باعرك وغنمك علي. قال لا بالله مقبولة مغفورة. فهي دخلت جابت الحطب وذبتها بالأرض وصاحت صاحت للعبد قالت له خلي الحطب على النار، ووقفت صارت لهبة النار بينها وبين العنقري. فيقال أنه هو نظر عليها نظر شاف شو هالصورة يصفون يصف عاد جذائلها مثل شرطان الذهب صفر، والنار بينها وبينها فوخت خدودها شوية، فحشش العنقري مثل ما يقول. طلب من أبوها قال له تسمح لي أحاكم هي؟ قال لا يسمح لك. فبدأ بقصيدة عاد يقول له وراك يعني وأراك وأراك تزهد يا ريش العين، تزهد يا ريش العين بينا، احنا مو بعينك ما شايفنا قليلين، وراك تزهد يا ريش العين بينا، تقول خيال الاجرة زين تصفيح، يا ما تقاطعنا الأخوة بدينا ويا ما ركبناها نعصير مراويح، يا ابو خديدن كأنها انفرغدينا نجوم، لا خوخ لا رمان لا هنتفافيح، خصفن بلطفن بانهزاع بلينا، يش طيب موزن هزها صاف جريح، هيا عطيني الحق هيا عطيني والما عطيتيني، والله لصيح أصيح صيحة من غدالة جنيني، ولا خلوج عقلوه السواريح، الخلوج الناقة من تلد، فيقولها أصيح صيحة من غدالة، غدا في اللغة البدوية يعني مات، من غدالة جنينة يعني أصيح واحد اللي فقد ابنه، أو الخلوج من يعقلوها السواريح ويأخذون ابنها المولود جديد ويحطوا لها دو يسموه بو أو دو يملو تبن على أساس هذا ابنها. بالوقت وراك تزهد يا ريش العين بينا، تقول خيال الاجراء زين تصفيح، يا ما تقاطعنا الخوة بدينا ويا ما ركبناها نعصير مراويح، أيه أيه يا أبو خديد جنها انفرغدينا، لا خوخ لا رمان لا هنتفافيح، صخف بلطف بنهزاع بلينا، يش طيب موزن هزها صاف جريح، هيا عطيني الحق هيا عطيني والما عطيتيني، والله لا أصيح أصيح صيحة من غدالة جنينة، ولا خلوج عقلوه السواريح الطين. الطيب مو بس للضاعنين، الطيب عند البدو يعني الكرم والرجولة والشهامة وكل الصفات الخيرة. الطيب مو بس للضاعنين، أمجسم على روس الإزلام المفاليح، لبيت الشعر واللي قعد له بطينة، كل من عطاه الله من هبة الريح، أوه. تعيشون وتسلمون.

نطيت رجما وثار الليل مع سيني بديار غربة يعلى السين مع جاها اضحك مع اللي اضحك والهم طاويني طويت قرب الغزولة وشلوا معها على متماذر فينا الدمع يا عاني على هنوف جديدة اللبس يزهاها هبت هبوب الشمال وبرد هاشياني ما تدفي النار

0: من قرية نائية ناعسة نائمة على ضفاف الفرات في مدينة حديثة اسمها قرية ابن زكة. بدأت أحلامه تتكون، هي مهجع الحلم، هي شقائق النعمان، هي الوجوه التي أحبها جميعا، هي زهرة الروح، هي الظلال الوارفة التي كان يجلس تحت أفيائها في صباه الباكر ليدندن على نافذة أو تحت ظل نخلة ويغني بين الوهاد وعلى الهضاب والتلال المتعرجة صعودا وهبوطا. كان ذاك زمن الرجال الحالمين والطيبين المتخم بعشاق الشهامة والنبل.
1: دكتور سعد الحديثي، القامة الفنية الكبيرة والقامة الأدبية الكبيرة في العراق، أهلا وسهلا بك ويسعد مساءك.
2: أهلا بك وسهلا.
1: طبعا نرحب بك ونتشرف بك وجودك في قناة ديوان الفضائية، وأتشرف أنه أنا قاعد اليوم وجالس وحاورك، وإن شاء الله راح يكون حوار شيق وحوار رائع، وأكيد أنت راح تتلون هذا الحوار بأروع الكلمات.
2: أنتوا شرف وأنا ممنون منكم وأنا أخوكم وبنكم يعني.
1: أنت أستاذنا. طلعنا نحيش قرينا.
2: إيه.
1: تاهت بينا البرية. إيش كم مرة تاهت بك البرية؟
2: مرات. نحن كنا يعني صغار نطلع نحيش بالجزيرة طبعا. فنطلع من يم الشقلية بهالمناطق وبعدين نشوف نفسنا كتيم فوق أبو طفصرة.
1: إيه.
2: وين يعني ونبات نجي على الشيخ محمد ومن نلقى اللاين مع النفط نعرف عاد نرجع. واللي الصحراء يعني تيه ما تدري دير. ما كنا عندنا وعي يعني أنا هسه ما تيه لا بالصحراء ولا بالبحر
1: أبد.
2: إيه لأنه ما بيها شيء تعرف الشمس تنظر الشمس وين هذا إذن هذا الشرق من تعين جهة وحدة تعرف وين أنت وين لازم تتجه فتتجه بالاتجاه السليم يطلع خطأك قليل شوية.

0: سعدي بن عبد المجيد بن عبد الجبار الحديثي لم يكن كذلك في الحظ كله سعدا، بل كانت أوجاعه من أوجاع نهر الفرات والفراتيين، وكان الطائر محكوما بالهجرة منذ ولادته. كان الطائر يهاجر على صهوة إيقاعه كلما اقتلعت الريح أو تاد الخيمة في رحلة العمر بلا حدود من حديثة إلى بغداد، ومن الحرية إلى السجن، ومن بغداد إلى لندن، وقد جال مدنا وعواصم في مغامرة لم تتوقف.
1: دخن نرجيلة بصورة قوية مو مستمرة؟
2: لا يعني دخن، كنت أدخن سجاير، ومرة رحت بمكان معسكر أشوف أول يوم ثاني يوم وحاطهم مال يعني قوطية أم 50 سيجارة، خلصت بطلت. وكل واحد يمي مر الزمن دي يعني نقل، قال لي أي تذكرني فعنده بايب خلي عندك حتى ما تنساني. فرحت دزيت على المرحوم أخوي هذا اللي مات قبل أسبوع أسبوعين، دز لي تتن، قمت أدخن بين يوم ويوم. اي هذه طبعا طقوس، يعني ادخن اليوم باشر ما ادخن، عقب باشر من الصبح.
1: من الصبح؟
2: لا مو ادخن، من الصبح مكيف ومتونس اليوم التدخين، لانه ولا الاكل انا ادخن.
1: طيب يقول لك ما يحب الدخان الا شخصين، لو اللي يحب لو الزمن لعبي. دكتور سعدي انت
2: تحب لو الزمن لعبي؟ انا احب الزمن لعبي.
1: شلون تحب شلون الزمن لعبي؟
2: الحب ما حد يقدر يقول لك شلون يحب، يحب بس انت تحب شلون تحب.
1: كم مرة حبيت بحياتك حب امرأة؟
2: والله يعني الحب الحقيقي مرة واحدة، وظلوا عندي أصدقاء، وهاي صداقات تصير حب حقيقي فعلا، بس يظل يعني مو الحب اللي تتأمل منه زواج وعائلة وش اسمه. الحب شيء طبيعي، البشر يريد ناس وياه، بشر واحدة يشعر بالتايه، العلاقة ويا البشر هي اللي تخليه يشعر بالاطمئنان.
1: شنو اللي يشغل تفكيرك دائما خاصة بالليل؟
2: والله أنا يشغل تفكيري دائما، يعني أنا دائما من الصبح لليل أقرأ وأكتب كل حياتي هاي 40 سنة الأخيرة. يعني من الصبح أقعد بس قراية وكتابة. وتشغل نفسي نوبات أشياء يعني تعصى علي. يعني مثلا نوبات أنا دا أكتب فصل من كتاب وتعصى علي قضية أدحلها. أشوفها هاي مو ماشية، أظل نوبات أسبوع أسبوعين تعصى علي. مثلا بالطروحة مالتي دا أترجم لأثني لي تركبه ونصي الحائل يا معراني،
1: تترجمها للغة الإنجليزية؟
2: إي غير لعد طروحة دا أسويها.
1: شو ترجمها؟
2: أستاذ ماري هو مستشرق إيه؟ شلون يقبل من إيه؟ هاي الترجمة بس ترجمة، بعدين المناقشة والاستخلاص يعني بحث.
1: شنو اللي قلت البيت اللي تريد ترجمة أو القصيدة المطلع؟
2: أثني لي تركبه ونص علماني يم ألماني ما هذا شفته يمشي ساعدوني غنيها. شفته يمشي الخص وعينه مثل النجمة تبص. أثني لي تركبه ونص وركبه ونص، شايف شي يثنون؟ شنو يثنون ركبه ونص؟
1: لا ما شايف.
2: هذه بالحقيقة هو وضع مال مقاتلين أو بالنيشان، يحط رجله هالشكل يعني عين على شو اسمه. تعال ترجمها بالإنجليزي، ترجمتها بالإنجليزي ما لقيت واحد، يعني لا أني ولا عندي أصدقاء. هي هم عندها يعني الوحدة هم عندها يعني أدب إنجليزي يعني ماجستير، وتشتغل تدير إديتر مال هدر اللي يطبعونه بقد الدول العربية كلها.
1: شلون ترجمته؟
2: ما ترجمت، ما خليت، هذه دوختني وين ما أجي. شلون يعني نيل هاف نيل بنت وان ني وخلوخ، إلى أن لقيت لي فيديو واحد في الشاب قال لي سير أنا أعرف هذه، أنا أطلع للصيد وأسويها. قلت له شو تقول بالإنجليزي؟ شنو تسوي؟ قال ما أدري والله العظيم. فما ترجمتها يمكن نيل يعني هاف نير ورفت، شفت ترجمة يعني ما أذكرها.
1: طيب الثانية ركبة ونص، من الثانية ركبة ونص تنتظر يطلع قدامك
2: أنت؟ شلون
1: من الثانية ركبة ونص تنتظر يطلع قدامك حتى تباوع عليه؟
2: لا مو أنت يعني من الثانية ركبة ونص أنت عاشق في الوحدة، وأكو ناس آخرين يتنافسوك، فأنت مستعد تقاتل. ركبة ونص يعني ما تنسحب نهائيا، وقسم منهم يعقلون نفسهم حتى لا يخاف يلعب قلبه ويخاف ويتراجع يسوي يعقل نفسه إلا أثني يشرك بس أظل أقاتل ما خلى أحد يأخذ إلا هو.
1: طيب عندي أربع كلمات راح أعطيك الكلمة ولي التعليق عليها. أكو بعض الكلمات بها موقف معين أكيد راح تنذكر من قبل حضرتك، وبعض الكلمات أريد من عندك تعليق بسيط. أولا قرية الغرير.
2: هي الغرير قرية أهلي يروحوا لها كل سنة، وعندنا منطقة بصف الغرير اسمها لفحج. لفحج أرض أميرية يملكوها خمس جهات. إحنا بيت قرقاش جهتين، وبيت جراد محمود الجراد ودول الجماعة، وبيت حج داود أعتقد، والفلاحين مالها من البوشليب هنا عرب الرمادي. وهذه والقرية الغرير نقعد عمي يحوك حياك توب أيضا يحكون، فإلى أن تكمل نجيب شختور عال بالأخير الحنطة مع اللفحاج والحاصل والمنحصلة من شو اسمه، ونرجع أطول في خمس ست أشهر. فنجيب مثلا تلكات دهن وكل ما نحتاج أكل ولا شرب إضافة إلى الحطب. نوبات ناخذ زوج يعني شختورين، شختور يعني لوري كبير. إيه هذه
1: شختور
2: فالغرير. إيه شختور طبعا
1: اللي هو البلم.
2: لا
1: أكبر من البلم.
2: شختور صدره هالشكل دوبة مترين تقريبا حوالي 6 أمتار أو 7 أمتار طول، فهالشكل الصدر والخير ماله أيضا هالشكل، وما الخشب من التوث يعني قوي خشبي هذا يعني البلطة تضربها ما تفوت بي.
1: من أصحاب شخاتير بحديثة تذكرهم؟
2: كان عماش الراوي إذا تعرفه، وكان عمي جاسم مرزيق عنده شختور، وكان عبد الوهيب أبو فرحان، ناس يعني
1: تذكرهم
2: يعني قدر الإمكان. إيه
1: شلون توصف ذاكرتك حديدية؟
2: ذاكرت إيش؟
1: حديدية ذاكرتها قوية.

0: ياش واحد من الاثوريين ومن الحديثه ناس عاد التحقوا وياهم وناس ضدهم طبعا، بس ما حضدهم اهل الحديثه كلهم عاونوهم يعني وكلوهم يعني وقفوا لهم موقف شريف جدا ونبيل جدا. المطالب كل اللي هي المطالب كانوا يريدون نفط، تنكات نفط هم بالشركه يريدون سياره توديهم وتجيبهم، يعني مطالب عماليه بسيطه بحيث كل عامل يكيف لها.
1: ايش كان مطلب تحقق؟
0: تحققت صارت نقله بحياه الوضعيه، لكن هم طلبوا 14 تنفيذ الطلب لو تبقى ضربتنا. فما بعدين جو ناس قالوا نمشي مسيره الى بغداد، مسيره يعني في عمل كلش مثل ما يقول يساري وغير صعب التحقيق، وفعلا وصلوا الفلوجه يعني ظلوا 3-4 ومشي لازم.
1: طيب من ذاك اليوم تحولت الى الفكر اليسار وانبنى عندك هذا الفكر؟
0: لا عندي فكر يسار. انا بصف رابع رحت قريت قصيده، هي قصيده اللي سواليها غايب العبودي، غايب من ولد عمنا، وانا صغير سوى القصيده ورحت قريتها وشالوني، ويعني وهاي بصف رابع. ورجعت واحد من المعلمين ما اجيب اسمه راس اذني قال لي بقد القدره وصار شيوعيه، قلت شو القدره؟ ما اعرف شيوعيه، وفعلا ما عرفته يعني هالقضيه نسيته لان ما اعرف يعني بالاخير يعني الانسان يبدا. وانا متطلع دائما اقرا واكتب واسوي، وبعدين راح اشوف الطلاب عندهم اضراب شبيههم فمفصولين مفصولين يعني لازم يرجعون غير فاضراب. انا موصيني اهلي ما علينا بالسياسه، وفعلا بعد ما علينا ولا ابدا، بس اضراب غير سوينا اضراب. لا انت هو الحديث يسوي شيوعي، انت شيوعي يا بني مو شيوعي.
1: طيب مصر طيب الكلمة الثالثة اللي بها تعليق هي بها علاقة بهذا الموضوع، خروشوف.
0: خروشوف هذه بحديثة كانوا يصيحون خروشوف ورايها ناس يصيحون هيك يعني خروشوف أنا ما أدير البال وراي بالسوق دائما أكو اثنين يتناقرون ويتعاركون وأنصاري كلش كثيرين. أنا ما لا أهين أحد ولا أذى أحد ولا أقبل أصلا يعني اللي يهوسون هوسات هاي مال شو اسمه ما أقبلها ما خلها.
1: منو كان يصد الناس عنك؟
0: ها؟
1: منو كان يصد الناس عنك؟ يحميك من الناس؟
0: منو الناس؟ الناس ما حد تعدى علي يعني، بس هذا ولد صغير كان يصيح. قلت له لك أنت ليش تصيح؟ طلعت علي أبوه الزلمة قال له لك أنت على سيس علي موتها قتل اللي نريد نفكه من نقدر. ابن غضيب. غضيب الله يرحمه قلت له ذبح علي موته؟ قال له على سيس علي صيح.
1: جاسم عبد الباقي.
0: جاسم الرود الله يرحمه هذا أبو عيادة. اي ابو عياده فد يعني رفيق مجلس عظيم من اروح الله يرحمه يفرح. جاء السيد يقعد هو يقصد يعني قصائد ويحكي قصص كان معجب بخوالي ابو المياسة الله يرحمه ابراهيم شعيفه وخالي داود ابو كريم ورافع وذولا. ليش؟ لانه يتعاركون بين حديثين وعاديين يريد يتعاركون فيصيرون يعني قضيه كمال على اساس رجوله ومرجله وش اسمه. بعدين من اللي هو يعني انا احب هذا الحكي مال البدو احب اشعارهم، هو يحفظ وانا اخذ منه بعض القصائد يعني مو بعض القصائد اخذ منه لقط مثلا هاي هبت ابو بالشمال وبردها زيني هذه كانوا اهل الحديثه يغنوها سامريه. هبات هبوبا شمال وبردها شيني يعني هاي السامري احنا نسميها سامري. بالسعوديه السامري عاده للنسوان ويقعدون هالشكل على ركبهم وكلهم قاعدين مثلا 10 وهناك 10 قبالهم كلهم عندهم دفوف ويسوون السامري لانه او نوبات بالصحراء المره شفته يعني قاعدين ايضا خطين وهم يسوون السامري وهو يعني سمر يعني يغنون القصائد.
1: طيب الاسم الاخير حسن العمى.
0: حسن الله يرحمه حسن ابن صالح لمحمد السيد حسن كان طبعا من البنائين حديثه وكان هو اللي قلت لك ابو الناعور لان بستان مال يمكن مال وقفيه او شيء فهو كان بهاي البستان واحنا نجي نقرب الناعور. حسن ابنه الكبير امه ثريا رحمه الله وهو طبعا زوج امراه اخرى جابت له خالد والاخ محامي ويعني اولاد ما شاء الله كثيرين جو

0: حسن. حسن كان صديق زين الدين زين الدين بن عمي محمود الشيخ خير الله. واحنا نقعد كل اثنين كل شو اسمه يصير ذكر فنقعد ينفض الذكر احنا البقايا من هالناس فاحنا نطنقر. فحسن يعني ما يغني لكن يحفظ الاغاني ويعرف الاغاني ويعرف الناس ويعرف يعني مثل الخبير بس هو خطيه اعمى وبعدين يعني اعطاك عمره.
1: طيب
0: بس الناس تحب الحسن الله يرحمه
1: الله يرحمه. تسمع داخل حسن
0: او داخل حسن؟ داخل حسن اللي ما يسمع يعني خسران.
1: تسلطن عليه؟
0: ما اسلطن. اسمع داخل حسن اسكت ما اتنفس بدي اسمعه. يعني داخل حسن عندي افضل واحد يغني العبوديه ويغنون اخرين يعني مو يعني هذا يعني صوت عنده ممتاز. اكو ناس مغنيين بالجنوب اكو ناس بالعتابه اكو ناس ايضا مثل ما حكينا عنها قبل شويه.

0: أخ مراد روحي تلفانة تدور بفلك لك حسرة وغرقها بجرف أسمر حزين بمايك العشرة يقلي معبر طبعت منن يا حياته
1: المعبر
0: دخل عين
1: لجعت العين
0: ما تبرى تأمل بينا يا حبيب رصعت الحنج في قمره.

0: 20 سنة أنت في حديثة بالقرب من الناعور وبعدها انتقلت إلى بغداد.
1: Yes, بالضبط.
0: هذه العشرين سنة.
1: نعم.
0: ماذا أضافت؟ كانت الدراسة والتدريس ولا فقط الدراسة في؟
1: لا لا لا، 20 سنة من ولادتي.
0: من ولادتك.
1: ولادتي من ولادتي وطلعتي ودراستي بالابتدائية والمتوسطة. ورحت جيت الدار المعلمية، تخرجت درست بالعظمية بالدار المعلمين ورجعت تعينت بحديثة سنة، وبعدين رجعت لبغداد بعد ما صارت 58، لأنه أنا من حقي أنا الأول والثاني لهم حقي يظلون ببغداد والمأمونية والتطبيقات يركضون ورانا. والمهم فمن صار 58 ركض، رحت قدمت الطلب ولقيت مدير المعارف استاذي كان بالمتوسطة رحب بي كلش وعاوني، قال لي تستاهل انت شنو، وعاوني نقلت لبغداد.
0: مع دخول يعني مجال التعليم في يوم من الايام فكرت ان تكون مطربا؟
1: ابد ابد
0: ابد اطلاقا أبد.
1: ولا ولا ولا الان.
0: والناس من اين جاءت هذه الشرارة؟
1: انا لانه اغني النوبات والناس يدعوني.
0: من اكتشف بان صوتك جميل؟
1: ما حد اكتشف. انا يعني من الصبح المغرب اغني.
0: ها
1: يعني ما قاعد
0: اليوم. انت مطرب؟
1: مطرب لا، المطرب يعني. المطرب ما انا ما عندي اعتراض، لا تدخلني بهاي القضيه. المطرب مهنه.
0: نعم.
1: مطرب مهنه.
0: مؤدي؟
1: لا، هذه صفه يعني.
0: اوكي.
1: بس انت يعني انا بروفيشن مالي مدرس، معلم مدرس.
0: معلم
1: مدرس اي. خوف يعني خوي يصيحوا لي يقول لي انت اديب لو شاعر. هذه صفات. بس انا مثلا يعني ما كنت أفكر أصير مطرب ولا راح أصير مطرب بالمستقبل، بس مو معناها ما أغني، الغنى ما له علاقة. أنا إذا ما أغني أقوم أرجف من الخوف، شلون ما أغني؟ لأنه يوميا الصبح أنا لازم أغني يوميا.
0: يوميا
1: يوميا أقعد لازم أغني. فالغنى قضية من مواهبي، من من يعني هواياتي، ومسألة أحتاجها يعني في كل شيء. إحساسي يحتاجها، حتى عقلي يمكن يحتاجها، ولذلك أغني. يعني مو بس أغني، أدرب نفسي. يعني عندي في 20 كتاب 30 كتاب مال تدريب how to sing، كيف تغني أو كيف تستعمل صوتك. ويعني الآخرين ما شفت أحد يعني وقضيت وقت طويل على هاي العملية.

0: طيب اليوم انت بعد مرور سنين طويلة وانت ما موجود بالعراق، وكذلك حتى ما موجود بحديثة، فارقت حديثة منذ زمن، بعدك إلى الآن تحكي باللهجة الحديثية أو الحديثية؟
1: اي اللهجة الحديثية، انا من اجي التقي بالحديثين الحديثيين ارجع اقلب.
0: ايه؟
1: لكن هي قضيت 20 سنة كاملة انا بحديثة.
0: ايه؟
1: يعني 20 سنة الاولى كلها بحديثة، المتوسطة والابتدائية، يعني فاللهجة يعني اول طريق، اول شكل من اشكال الكلام اللي تعلمته.
0: شنو الكلمات الحلوة اللي موجودة باللهجة الحديثية؟
1: اللهجة الحديثة شنو الكلمات المو حلوة؟
0: كلها حلوة؟
1: طبعا.
0: مثلا كلمات غريبة.
1: غريبة يعني ما هو، شوف الكلمة ما هو كلمة حلوة وكلمة مو حلوة، كلمة أنت تستفيد، تحتاج الكلمات كلها. فوين الحلو يعني أنه يعني
0: مثل السعلوة؟
1: السعلوة السعلوة مو هذا مخلوق، هذا مخلوق خرافي. يعني يجون الناس يشهدون أنه هم شافوا السعلوة. وتجي مرية تقول هي شافتها قاعدة على الشط ومن جتي قمزت.
0: إيه؟
1: أنا أعتقد أنه هذا مخلوق، هو خرافي، لكنه كان موجود فعلا شكل من أشكال هالمخلوق هذا. الفقمة هاي السودة من تقعد كأنه مرية لابسة عباية وقاعدة.
0: صحيح.
1: جربوه بالأفلام شوفها. فمحتمل كلش أن تكون هذه تجي بأي طريق، تجي للمنطقة. فمن يشوف بشر ترجع تنزل الشط. بوصبل. لكن الناس يطوروها وأنه حكوياها ورادت ما أعرف شنو، اعتقد هاي مو صحيحه،
0: خرافات
1: يعني.
0: طيب احمد البروانه،
1: ما هو هذه اغاني مال شلون تبكي حديثه وعانه.
0: ايه؟
1: على احمد البروانه، والله انا ما يعني حاولت ان اعرف شنو هذا احمد البروانه يعني كشخصيه. ما حد يعني ماكو شخصيه معينه اسمها احمد البروانه. تبكي حديثه وعانه على احمد البروانه، شوف نغم وقافيه، وحتى يعني الناس يعني لمعيش السعلوه على لحم غزلانه، على شوف حرف جر لكن غزلانة بالفتح يعني.
0: طيب أكو بعض الكلمات اللي موجودة بأغانيك مثلا ولج عرنة ولج خانة.
1: أي
0: منو عرنة ومنو خانة؟
1: العرنة هي، وهذا هاي أغنية مال تشوبي، وأغاني تشوبي كلها تتحدث أكثرها أحيانا أغاني تشوبي تصير لأغراض سياسية ولأغراض دينية ولأغراض يعني. لكن هذه أغاني غزل، وشباب عادة هم اللي يتشوبون، والكبار السن أحيانا يدخلون بالتشوبي هم وعبيهم ورزانتهم، فالتشوبي مالهم يصير مرهدن.
0: طيب قبل لا نسمع من عندها مقطع، أريد أعرف من عندك شنو أجمل شيء بالمرأة تحب تتغزل به؟
1: كلها شو؟
0: كل شيء
1: مرية يعني ما أدري، أنا أعتقد أن المرية كلها حلوة.
0: طيب نسمع شيء من عندها ولا شعرنا ولا شخانة؟ الناس مشتاقة تسمع صوتك يعني، طلبات خاصة.
1: أنا صار لي يومين دست أعرف أنت تلاحظ صوتي يعني
0: صوتك، ولكن هو يبقى أنت صوتك القوي.
1: ولا شعرنا ولا شخانة، شوف أنتوا اسمعوها يغنوها، وغنوها بعض المغنين ولعبوا بيها ببساطة، لأنه هذه أغنية بنت بيئة، وبيئة منطقتنا بعدها مرتبطة بالمفاهيم البدوية والحاجات. يعني المفاهيم البدوية ما تجي بلاش، العادات البدوية ما تجي بلاش، تجي ضرورة حاجة. يعني أنت من كل شيء يسووه البدو هو لسلامتهم ولتأمين حياتهم وحياة أولادهم. فشوف مثلا لازم واحد، كل واحد لازم عنده سلاح، ولازم يتقاتل، ولازم لأنه هو مستعد متعرض للقتال بأي لحظة. يطلع للصحراء الذئاب تهاجمه، العواصف تهاجمه، الأفاعي بتجي أفاعي توقف لك هالشكل تهاجمه. فهو يعني لازم العطش يقل مي يموت من العطش. إذن يعني هو شخص حياته كلها حياة قتال. ولا يعني الناس ما يريد يقاتلون، لكنه سيرفايفل مثل ما يقول الإنجليز، يعني السرباب يعني واحد يحافظ على حياته المعيشة.
0: طيب نسمع الناس.
1: ولذلك الأنغام مالهم كلها أنغام وليت شعارنا.

يجيك واحد من غير جو يغنيها واللي تعارنا واللي تخانا واللي وين ربيانا موت الاغنيه صار ما شو ايش دسوا يعني الاغنيه هاي ظل المسيره مال اللحن اللي هي حلوه الناس ياخذوها بس كتلها الكلمات من تجي كلمات فروسيه وكلمات تحدي مثل ما تقول تنيمها بهالطريقه هذه تفقد معناها وتفقد غيرها.

0: www.laura.ch.
1: Radio Laura is built on your donations and your support.
0: www.laura.ch.
1: Radio Laura is independent from commercial advertising.
0: www.laura.ch.
1: Your support brings news, music, culture, and in-betweens from all over the world. For more details, please visit www.laura.ch.
2: أعزائي المستمعين، عسى أن قضيتم وقتا ممتعا من برنامج صدى العراق من الإذاعة المحلية لمدينة زيورخ إذاعة لورا. تابعوا برامجنا في أرشيف إذاعة لورا www.lora.ch. أهلا وسهلا بكم إلى ملتقانا الأسبوع القادم.